0: أنا حالياً على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها 3 أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها.
1: Conocemos cuál es la magnitud